0: إسرائيل لكل شر.
1: إليه أسد. أهلا ومرحبا.
2: The Cyprus Broadcasting Corporation.
3: بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم